خدوش نت كبيتي تشاش اللي خانا برفم ماشي سانتوشات برضه فانا رماسك اما كيكون ويت خبراك تكبي خوي ماسك ورمس الله فاسك مو بيا بتسيك انو غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوك انك برنجي تسلنا ما موتر سخت سانسي برمت ساشي سليف مت اندر صوت الدرك